انت مني مش ندمان بلاش نحكي عالماضي الماضي هذا كل جراح كل الحكي عالفاضي مستقبل ربي ولادي مناح خلي الولد يضل مبسوط خلي الولد يضل مرتاح تونس مو